تربحش وهذه ما تربحش، هذه ما تربحش، هذه تربح، هذه تربح لازم، هذه ما تربحش وهذه ما تربحش دائما لازم.